تكت ينتك سليم سام أنانيت أتو سمي بيبلاتي připadám si jako panic a tma se